0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Molodio, Molodio. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا اولجي

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟